المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية، وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

0: القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة سوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

0: القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان، الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

قبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة

0: تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978، وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية. كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قباوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما

0: حضارك.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية

بمدينة تركستان الكازاخية، وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

قبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا.

0: علبي نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم. أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك. قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

vardır.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة

قمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوشيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزياييف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة

0: التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة سورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة.

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفسي

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإنني خيالا مرفرفا، يحوم من سر الحياة على اللب. ولا حبسوا مني ضميرا عرفته، فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر، لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب. شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه، والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس. ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام، والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود، ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس، ذل ناس. وبنو الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص، وما ساواك في فهم إياس. من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص.

لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس. ما ترى في معشر حال عن العهد وخاس. ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذئب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس. كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس. ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس. ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس. فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس. واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره. وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية. وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس

الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة سوشيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت مير ضيائف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية. وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

قبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف

0: جلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي

السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذئب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس.

فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها، فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره. وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء، فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الأزمات تحتم على الدول التركية تعزيز الدفاع والتعاون. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأزمات في فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا تفرض على الدول التركية تعزيز التعاون الدفاعي وزيادة التنسيق في مجال الصناعات العسكرية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بمدينة تركستان الكازاخية. وشدد أردوغان على أهمية الأمن السبراني، مؤكدا أنه بات يعادل في أهميته أمن الدول في البر والجو والبحر. وكان أردوغان قد وصل الجمعة إلى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، ويرافق أردوغان عقيلته أمين أردوغان ووفد رسمي. وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له بمطار حضرة السلطان الدولي عدد من المسؤولين الكازاخيين. أردوغان: الأسرة أساس المجتمع ولها مكانة مقدسة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة أن الأسرة تحتل مكانة مقدسة وتمثل الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. جاء ذلك في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال بمناسبة اليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من أيار. وقال أردوغان: إن دعم الأسر وتعزيز مؤسسة الأسرة سيسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمجتمعات. أردوغان يبحث مع رئيس أوزبكستان التعاون

في صناعات الدفاع. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة مع نظيره الأوزبكستاني شوكت مير ضيائف سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة. وجاء اللقاء على هامش القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية المنعقدة في مدينة تركستان الكازاخية، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وسط تأكيد أردوغان أهمية تعزيز التضامن بين البلدين في المنصات الدولية. فيدان يشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول التركية الذي عقد قبيل القمة غير الرسمية للمنظمة في مدينة تركستان الكازاخية، وانطلقت القمة برئاسة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف تحت شعار الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل إلى تركستان للمشاركة في أعمال القمة.

القبوات تبحث مع المبعوث الخاص الإسباني آليات إعادة تفعيل اتفاقية عام 1978. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الجمعة مع المبعوث الإسباني الخاص إلى سوريا أنطونيو غونزاليس سابالا آليات إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا والاتحاد الأوروبي عام 1978. وتناول اللقاء الذي عقد في دمشق سبل تعزيز العلاقات المشتركة على الصعد التجارية والاقتصادية والسياسية، كما وجه الجانب الإسباني دعوة رسمية للوزيرة قبوات للمشاركة في مؤتمر المرأة والسلام والأمن في الشرق الأوسط المزمع عقده في إسبانيا. علبي، نحن ملتزمون بمنع تكرار الانتهاكات دولة وشعبا. أكد المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي الجمعة التزام سوريا بمنع تكرار الانتهاكات بحق المدنيين دولة وشعبا. وقال علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن السوريين ما زالوا يستذكرون تهجير حلب عام 2016 وما رافقه من قصف للمستشفيات واستهداف للكوادر الطبية، وأشار إلى أن سوريا بدأت مسارا للعدالة الانتقالية يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات والعمل على ضمان عدم تكرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف درعا الغربي. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدد من قذائف المدفعية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وأفاد مراسل سانة السورية الرسمية بسقوط 4 قذائف في مناطق زراعية وأطراف المباني السكنية، ما تسبب بحالة هلع بين

0: الأهالي دون ورود معلومات مؤكدة عن إصابات بشرية. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في الجنوب السوري. ترامب يدعي تحقيق انتصارات عسكرية في فنزويلا وإيران. ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن إدارته حققت انتصارات عسكرية في كل من فنزويلا وإيران. وجاءت تصريحات ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال خلال زيارته إلى الصين، حيث أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هنأه على ما وصفها بهذه الإنجازات. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إيران في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. هذا بشير الصالح يحييكم، شكرا لحسن استماعكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: جانب الحرية، اللي يقعد يقتلني ميتة، والله يقعد يقتلني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفسي

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنواري.

يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي، على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء

0: فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة إلى مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان التي استمرت 3 أيام. وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي نائب الرئيس جودة يلمز ووالي إسطنبول داود جول ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير إلى جانب عدد من المسؤولين. وقال أردوغان في تدوينة على منصة إنسوسيال إن زيارته إلى كازاخستان انتهت بنجاح، معربا عن أمله في أن تعود اللقاءات التي أجريت وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بالخير على العالم التركي. وعلى هامش مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، زار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي ومركز سابار السياحي في مدينة تركستان جنوبية كازاخستان. ورافق أردوغان خلال الزيارة كل من الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس القرغيزي صدر جبروف ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان. واطلع أردوغان على عمل فني للخطاط أحمد قراحصار، مشيرا إلى أن نسخته الأصلية موجودة في متحف طوبقابي بإسطنبول، كما زار الوفد مركز سابار السياحي وتلقى معلومات عن معروضاته. ويعد خوجة أحمد يسوي مؤسس الطريقة اليسوية وأحد أبرز الشخصيات الدينية والثقافية في آسيا الوسطى، فيما أدرجت منظمة اليونسكو ضريحه ضمن قائمة الآثار التاريخية العالمية عام 2002. الشرع يصدر مرسوما بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة المرسوم رقم 99 لعام 2026. القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. ويحمل رسلان إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو، إلى جانب شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والحوكمة والتحول الرقمي. وشغل الأسلام مناصب مصرفية وإدارية عدة في سوريا وألمانيا، بينها مدير عام صندوق التنمية السوري ومدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء بألمانيا، إضافة إلى عمله مستشارا وخبيرا مصرفيا لدى مؤسسات دولية عدة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة.

تركيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق عام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا. دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث أكد يلدز أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تعد من أبرز العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، وأشار إلى أهمية استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا بشكل سريع بما يحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية ويسهم في دفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل. كما شدد يلدز على أن سوريا المستقرة والموحدة يمكن أن تتحول إلى جسر إقليمي يربط الشرق الأوسط بتركيا وأوروبا عبر شبكات التجارة والطاقة والنقل.

مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي. أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا دعمهم لجهود دمشق في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وأشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني إلى تحقيق تقدم في مسار المساءلة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين وضرورة احترام سيادة سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. كما شددت عدة دول بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها على أهمية دعم الاستقرار وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم العملية السياسية الشاملة. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علابي أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تطلعات السوريين، مشيرا إلى أن البلاد باتت واحة للاستقرار بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمحاور.

مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الجمعة في دمشق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، واستعرض الوفد الأممي البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم والخبرات المتعلقة بمعالجة السكن العشوائي مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة المعنية.

0: تبي ملف السكن في سوريا. من جانبه شدد الوزير عبد الرزاق على أهمية مشروع سوريا بلا مخيمات وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية. كما قدم معاون الوزير عماد المصري عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهداف المرحلة المقبلة، فيما أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في البلاد. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي في دمشق. نظمت السفارة التركية في دمشق أمس الجمعة مراسم إحياء يوم شهداء الطيران في مقبرة شهداء الطيران الأتراك قرب ضريح صلاح الدين الأيوبي. وشارك في المراسم السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد، حيث تليت آيات من القرآن الكريم وأقيمت الأدعية على أرواح الشهداء. وأكد يلمز أن المقبرة تمثل رمزا للماضي المشترك بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن أوائل شهداء الطيران الأتراك استشهدوا عام 1914 خلال رحلة جوية بين إسطنبول والقاهرة. وأوضح أن أعمال صيانة الموقع تتولاها وكالة تيكا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التركية السورية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. الداخلية السورية تعلن القبض على 3 من ضباط النظام البائد. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب مساء أمس الجمعة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط النظام البائد، بينهم نائب رئيس الأركان اللواء واصل العويد ورئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية اللواء إبراهيم محلى. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس إن الضابطين أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية ضمن الجهود الرامية لملاحقة رموز النظام البائد. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض في محافظة حمص على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب التابعين للنظام البائد. وأكدت الوزارة أن عمليات التوقيف نفذت بواسطة قوى الأمن الداخلي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة إلى مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان التي استمرت 3 أيام. وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي نائب الرئيس جودة يلمز ووالي إسطنبول داود جول ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير إلى جانب عدد من المسؤولين. وقال أردوغان في تدوينة على منصة إنسوسيال إن زيارته إلى كازاخستان انتهت بنجاح، معربا عن أمله في أن تعود اللقاءات التي أجريت وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بالخير على العالم التركي. وعلى هامش مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، زار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي ومركز سابار السياحي في مدينة تركستان جنوبية كازاخستان. ورافق أردوغان خلال الزيارة كل من الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس القرغيزي صدر جبروف ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان. واطلع أردوغان على عمل فني للخطاط أحمد قراحصار، مشيرا إلى أن نسخته الأصلية موجودة في متحف طوبقابي بإسطنبول. كما زار الوفد مركز سابار السياحي وتلقى معلومات عن معروضاته. ويعد خوجة أحمد يسوي مؤسس الطريقة اليسوية وأحد أبرز الشخصيات الدينية والثقافية في آسيا الوسطى، فيما أدرجت منظمة اليونسكو ضريحه ضمن قائمة الآثار التاريخية العالمية عام 2002. الشرع يصدر مرسوما بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. ويحمل رسلان إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو إلى جانب شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والحوكمة والتحول الرقمي. وشغل رسلان مناصب

منصب مصرفية وإدارية عدة في سوريا وألمانيا، بينها مدير عام صندوق التنمية السوري ومدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء بألمانيا، إضافة إلى عمله مستشارا وخبيرا مصرفيا لدى مؤسسات دولية عدة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة. تركيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق عام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا. دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث أكد يلدز أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تعد من أبرز العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، وأشار إلى أهمية استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا بشكل سريع بما يحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية ويسهم في دفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي. أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا دعمهم لجهود دمشق في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وأشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني إلى تحقيق تقدم في مسار المساءلة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين وضرورة احترام سيادة سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. كما شددت عدة دول بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها على أهمية دعم الاستقرار وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم العملية السياسية الشاملة. من جانبه، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تطلعات السوريين، مشيرا إلى أن البلاد باتت واحة للاستقرار بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمحاور. مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الجمعة في دمشق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، واستعرض الوفد الأممي البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم والخبرات المتعلقة بمعالجة السكن العشوائي، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بملف السكن في سوريا. من جانبه، شدد الوزير عبد الرزاق على أهمية مشروع سوريا بلا مخيمات وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية. كما قدم معاون الوزير عماد المصري عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهداف المرحلة المقبلة، فيما أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في البلاد. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي في دمشق.

0: السفارة التركية في دمشق أمس الجمعة مراسم إحياء يوم شهداء الطيران في مقبرة شهداء الطيران الأتراك قرب ضريح صلاح الدين الأيوبي. وشارك في المراسم السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد، حيث تليت آيات من القرآن الكريم وأقيمت الأدعية على أرواح الشهداء. وأكد يلمز أن المقبرة تمثل رمزا للماضي المشترك بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن أوائل شهداء الطيران الأتراك استشهدوا عام 1914 خلال رحلة جوية بين إسطنبول والقاهرة، وأوضح أن أعمال صيانة الموقع تتولاها وكالة تيكا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التركية السورية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. الداخلية السورية تعلن القبض على 3 من ضباط النظام البائد. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب مساء أمس الجمعة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط النظام البائد، بينهم نائب رئيس الأركان اللواء واصل العويد، ورئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية اللواء إبراهيم محلى. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس إن الضابطين أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية ضمن الجهود الرامية لملاحقة رموز النظام البائد. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض في محافظة حمص على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب التابعين للنظام البائد. وأكدت الوزارة أن عمليات التوقيف نفذت بواسطة قوى الأمن الداخلي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى

عائلتي هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 الذي ينتقل أساساً بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالباً عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار، كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعاً عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساساً عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصاً في الأماكن المغلقة والمزدحمة، كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا، لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق، وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى وتسبب صعوبة شديدة في التنفس أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا
فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات.

الآفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث. كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة إلى مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان التي استمرت 3 أيام. وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي نائب الرئيس جودة يلمز ووالي إسطنبول داود جول ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير إلى جانب عدد من المسؤولين. وقال أردوغان في تدوينة على منصة سوسيال إن زيارته إلى كازاخستان انتهت بنجاح، معربا عن أمله في أن تعود اللقاءات التي أجريت وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بالخير على العالم التركي. وعلى هامش مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، زار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي ومركز سابار السياحي في مدينة تركستان جنوبية كازاخستان. ورافق أردوغان خلال الزيارة كل من الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس القرغيزي صدر جبروف ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان. واطلع أردوغان على عمل فني للخطاط أحمد قراحصار مشيرا إلى أن نسخته الأصلية موجودة في متحف طوبقابي بإسطنبول. كما زار الوفد مركز سابار السياحي وتلقى معلومات عن معروضاته. ويعد خوجة أحمد يسوي مؤسس الطريقة اليسوية وأحد أبرز الشخصيات الدينية والثقافية في آسيا الوسطى، فيما أدرجت منظمة اليونسكو ضريحه ضمن قائمة الآثار التاريخية العالمية عام 2002. الشرع يصدر مرسوما بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. ويحمل رسلان إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو إلى جانب شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والحوكمة والتحول الرقمي. وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة في سوريا وألمانيا، بينها مدير عام صندوق التنمية السوري ومدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء بألمانيا، إضافة إلى عمله مستشارا وخبيرا مصرفيا لدى مؤسسات دولية عدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة.

تركيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق عام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا. دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث أكد يلدز أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تعد من أبرز العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، وأشار إلى أهمية استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا بشكل سريع بما يحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية ويسهم في دفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي. أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا دعمهم لجهود دمشق في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وأشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني إلى تحقيق تقدم في مسار المساءلة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين وضرورة احترام سيادة سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. كما شددت عدة دول بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها على أهمية دعم الاستقرار وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم العملية السياسية الشاملة. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علابي أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تطلعات السوريين، مشيرا إلى أن البلاد باتت واحة للاستقرار بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمحاور. مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الجمعة في دمشق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، واستعرض الوفد الأممي البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم والخبرات المتعلقة بمعالجة السكن العشوائي، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بملف السكن في سوريا. من جانبه شدد الوزير عبد الرزاق على أهمية مشروع سوريا بلا مخيمات وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية. كما قدم معاون الوزير عماد المصري عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهداف المرحلة المقبلة، فيما أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في البلاد. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي في دمشق. نظمت السفارة التركية في دمشق أمس الجمعة مراسم إحياء يوم شهداء الطيران في مقبرة شهداء الطيران الأتراك قرب ضريح صلاح الدين الأيوبي. وشارك في المراسم السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد، حيث تليت آيات من القرآن الكريم وأقيمت الأدعية على أرواح الشهداء. وأكد يلمز أن المقبرة تمثل رمزا للماضي المشترك بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن أوائل شهداء الطيران الأتراك استشهدوا عام 1914 خلال رحلة جوية

0: بين إسطنبول والقاهرة، وأوضح أن أعمال صيانة الموقع تتولاها وكالة تيكا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التركية السورية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. الداخلية السورية تعلن القبض على 3 من ضباط النظام البائد. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب مساء أمس الجمعة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط النظام البائد، بينهم نائب رئيس الأركان اللواء واصل العويد، ورئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية اللواء إبراهيم محلى. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس إن الضابطين أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية ضمن الجهود الرامية لملاحقة رموز النظام البائد. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض في محافظة حمص على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب التابعين للنظام البائد. وأكدت الوزارة أن عمليات التوقيف نفذت بواسطة قوى الأمن الداخلي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته، أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم، فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي. على أن لي في السجن متعة خاطر، لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه، وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، ووِدادي لك نص لم يخاف.

أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حال عن العهد وخاس، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس. لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس. واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة إلى مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان التي استمرت 3 أيام. وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي نائب الرئيس جودة يلمز ووالي إسطنبول داود جول ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير إلى جانب عدد من المسؤولين. وقال أردوغان في تدوينة على منصة سوسيال إن زيارته إلى كازاخستان انتهت بنجاح، معربا عن أمله في أن تعود اللقاءات التي أجريت وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بالخير على العالم التركي. وعلى هامش مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، زار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي ومركز سابار السياحي في مدينة تركستان جنوبية كازاخستان. ورافق أردوغان خلال الزيارة كل من الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس القرغيزي صدر جبروف ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان. واطلع أردوغان على عمل فني للخطاط أحمد قراحصار، مشيرا إلى أن نسخته الأصلية موجودة في متحف طوبقابي بإسطنبول. كما زار الوفد مركز سابار السياحي وتلقى معلومات عن معروضاته. ويعد خوجة أحمد يسوي مؤسس الطريقة اليسوية وأحد أبرز الشخصيات الدينية والثقافية في آسيا الوسطى، فيما أدرجت منظمة اليونسكو ضريحه ضمن قائمة الآثار التاريخية العالمية عام 2002. الشرع يصدر مرسوما بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. ويحمل رسلان إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو إلى جانب شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والحوكمة والتحول الرقمي. وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة في سوريا وألمانيا، بينها مدير عام صندوق التنمية السوري ومدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء بألمانيا، إضافة إلى عمله مستشارا وخبيرا مصرفيا لدى مؤسسات دولية عدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة. تركيا تدعو

0: الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق عام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا. دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث أكد يلدز أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تعد من أبرز العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، وأشار إلى أهمية استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا بشكل سريع بما يحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية ويسهم في دفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي. أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا دعمهم لجهود دمشق في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وأشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني إلى تحقيق تقدم في مسار المساءلة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين وضرورة احترام سيادة سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. كما شددت عدة دول بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها على أهمية دعم الاستقرار وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم العملية السياسية الشاملة. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تطلعات السوريين، مشيرا إلى أن البلاد باتت واحة للاستقرار بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمحاور. مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الجمعة في دمشق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، واستعرض الوفد الأممي البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم والخبرات المتعلقة بمعالجة السكن العشوائي، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بملف السكن في سوريا. من جانبه شدد الوزير عبد الرزاق على أهمية مشروع سوريا بلا مخيمات وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية. كما قدم معاون الوزير عماد المصري عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهداف المرحلة المقبلة، فيما أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في البلاد. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي في دمشق. نظمت السفارة التركية في دمشق أمس الجمعة مراسم إحياء يوم شهداء الطيران في مقبرة شهداء الطيران الأتراك قرب ضريح صلاح الدين الأيوبي. وشارك في المراسم السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد، حيث تليت آيات من القرآن الكريم وأقيمت الأدعية على أرواح الشهداء. وأكد يلمز أن المقبرة تمثل رمزا للماضي المشترك بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن أوائل شهداء الطيران الأتراك استشهدوا عام 1914 خلال رحلة جوية بين إسطنبول والقاهرة، وأوضح أن أعمال صيانة الموقع تتولاها وكالة تيكا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التركية السورية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. الداخلية السورية تعلن القبض على 3 من ضباط النظام البائد. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب مساء أمس الجمعة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط النظام البائد، بينهم نائب رئيس الأركان اللواء واصل العويد، ورئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية اللواء إبراهيم محلى. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس إن الضابطين أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية ضمن الجهود الرامية لملاحقة رموز النظام البائد. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض في محافظة حمص على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب التابعين للنظام البائد. وأكدت الوزارة أن عمليات التوقيف نفذت بواسطة قوى الأمن الداخلي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتاسراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتوج نادي جالاتاسراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجه ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جالاتاسراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري.

الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج، فاز إنتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على استاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد، ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى، تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه، وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد، ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تغلب برايتون على ضيفه ويلفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت
بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم

على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق 1 نقطة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

حسدتنا الاعلام حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان.

وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة إلى مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان التي استمرت 3 أيام. وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي نائب الرئيس جودة يلمز ووالي إسطنبول داود جول ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزديمير إلى جانب عدد من المسؤولين. وقال أردوغان في تدوينة على منصة سوسيال إن زيارته إلى كازاخستان انتهت بنجاح، معربا عن أمله في أن تعود اللقاءات التي أجريت وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بالخير على العالم التركي. وعلى هامش مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، زار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي ومركز سابار السياحي في مدينة تركستان جنوبية كازاخستان. ورافق أردوغان خلال الزيارة كل من الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس القرغيزي صدر جبروف ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان. واطلع أردوغان على عمل فني للخطاط أحمد قراحصار مشيرا إلى أن نسخته الأصلية موجودة في متحف طوبقابي بإسطنبول. كما زار الوفد مركز سابار السياحي وتلقى معلومات عن معروضاته. ويعد خوجة أحمد يسوي مؤسس الطريقة اليسوية وأحد أبرز الشخصيات الدينية والثقافية في آسيا الوسطى، فيما أدرجت منظمة اليونسكو ضريحه ضمن قائمة الآثار التاريخية العالمية عام 2002. الشرع يصدر مرسوما بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. ويحمل رسلان إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو إلى جانب شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والحوكمة والتحول الرقمي. وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة في سوريا وألمانيا، بينها مدير عام صندوق التنمية السوري ومدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء بألمانيا، إضافة إلى عمله مستشارا وخبيرا مصرفيا لدى مؤسسات دولية عدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة. تركيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق عام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا. دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث أكد يلدز أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تعد من أبرز العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، وأشار إلى أهمية استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا بشكل سريع بما يحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية ويسهم في دفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز

0: زي التعافي. أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا دعمهم لجهود دمشق في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وأشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني إلى تحقيق تقدم في مسار المساءلة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين وضرورة احترام سيادة سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. كما شددت عدة دول بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها على أهمية دعم الاستقرار وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم العملية السياسية الشاملة. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تطلعات السوريين، مشيرا إلى أن البلاد باتت واحة للاستقرار بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمحاور. مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الجمعة في دمشق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، واستعرض الوفد الأممي البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم والخبرات المتعلقة بمعالجة السكن العشوائي، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بملف السكن في سوريا. من جانبه شدد الوزير عبد الرزاق على أهمية مشروع سوريا بلا مخيمات وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية. كما قدم معاون الوزير عماد المصري عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهداف المرحلة المقبلة، فيما أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في البلاد. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي في دمشق. نظمت السفارة التركية في دمشق أمس الجمعة مراسم إحياء يوم شهداء الطيران في مقبرة شهداء الطيران الأتراك قرب ضريح صلاح الدين الأيوبي. وشارك في المراسم السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد، حيث تليت آيات من القرآن الكريم وأقيمت الأدعية على أرواح الشهداء. وأكد يلمز أن المقبرة تمثل رمزا للماضي المشترك بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن أوائل شهداء الطيران الأتراك استشهدوا عام 1914 خلال رحلة جوية بين إسطنبول والقاهرة، وأوضح أن أعمال صيانة الموقع تتولاها وكالة تيكا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التركية السورية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. الداخلية السورية تعلن القبض على 3 من ضباط النظام البائد. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب مساء أمس الجمعة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط النظام البائد، بينهم نائب رئيس الأركان اللواء واصل العويد ورئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية اللواء إبراهيم محلى. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس إن الضابطين أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية ضمن الجهود الرامية لملاحقة رموز النظام البائد. وفي السياق ذاته نفسه، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض في محافظة حمص على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب التابعين للنظام البائد. وأكدت الوزارة أن عمليات التوقيف نفذت بواسطة قوى الأمن الداخلي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أي...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية

0: لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ 8 من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر. نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا. نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن 21 ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة،
1: فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية.
0: ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير. ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل، وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل، وتعزز حضورهم في التجارة، وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز: إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف: نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط

الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: ناشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة إلى مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان التي استمرت 3 أيام. وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي نائب الرئيس جودة يلمز ووالي إسطنبول داود جول ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير إلى جانب عدد من المسؤولين. وقال أردوغان في تدوينة على منصة سوسيال إن زيارته إلى كازاخستان انتهت بنجاح، معربا عن أمله في أن تعود اللقاءات التي أجريت وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بالخير على العالم التركي. وعلى هامش مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، زار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي ومركز سابار السياحي في مدينة تركستان جنوبية كازاخستان. ورافق أردوغان خلال الزيارة كل من الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس القرغيزي صدر جبروف ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان. واطلع أردوغان على عمل فني للخطاط أحمد قراحصار، مشيرا إلى أن نسخته الأصلية موجودة في متحف طوبقابي بإسطنبول. كما زار الوفد مركز سابار السياحي وتلقى معلومات عن معروضاته. ويعد خوجة أحمد يسوي مؤسس الطريقة اليسوية وأحد أبرز الشخصيات الدينية والثقافية في آسيا الوسطى، فيما أدرجت منظمة اليونسكو ضريحه ضمن قائمة الآثار التاريخية العالمية عام 2002. الشرع يصدر مرسوما بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. ويحمل رسلان إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو إلى جانب شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والحوكمة والتحول الرقمي. وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة في سوريا وألمانيا، بينها مدير عام صندوق التنمية السوري ومدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء بألمانيا، إضافة إلى عمله مستشارا وخبيرا مصرفيا لدى مؤسسات دولية عدة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة. تركيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق عام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا. دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث أكد يلدز أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تعد من أبرز العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، وأشار إلى أهمية استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا بشكل سريع بما يحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية ويسهم في دفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي. أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا دعمهم لجهود دمشق في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وأشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني

0: إلى تحقيق تقدم في مسار المساءلة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين وضرورة احترام سيادة سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. كما شددت عدة دول بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها على أهمية دعم الاستقرار وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم العملية السياسية الشاملة. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تطلعات السوريين، مشيرا إلى أن البلاد باتت واحة للاستقرار بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمحاور. مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الجمعة في دمشق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، واستعرض الوفد الأممي البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم والخبرات المتعلقة بمعالجة السكن العشوائي، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بملف السكن في سوريا. من جانبه شدد الوزير عبد الرزاق على أهمية مشروع سوريا بلا مخيمات وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية. كما قدم معاون الوزير عماد المصري عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهداف المرحلة المقبلة، فيما أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في البلاد. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي في دمشق. نظمت السفارة التركية في دمشق أمس الجمعة مراسم إحياء يوم شهداء الطيران في مقبرة شهداء الطيران الأتراك قرب ضريح صلاح الدين الأيوبي. وشارك في المراسم السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد، حيث تليت آيات من القرآن الكريم وأقيمت الأدعية على أرواح الشهداء. وأكد يلمز أن المقبرة تمثل رمزا للماضي المشترك بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن أوائل شهداء الطيران الأتراك استشهدوا عام 1914 خلال رحلة جوية بين إسطنبول والقاهرة، وأوضح أن أعمال صيانة الموقع تتولاها وكالة تيكا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التركية السورية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. الداخلية السورية تعلن القبض على 3 من ضباط النظام البائد. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب مساء أمس الجمعة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط النظام البائد، بينهم نائب رئيس الأركان اللواء واصل العويد ورئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية اللواء إبراهيم محلى. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس إن الضابطين أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية ضمن الجهود الرامية لملاحقة رموز النظام البائد. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض في محافظة حمص على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب التابعين للنظام البائد. وأكدت الوزارة أن عمليات التوقيف نفذت بواسطة قوى الأمن الداخلي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، س
سحاب على كل السحاب له فخر، فتلا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة إلى مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان التي استمرت 3 أيام. وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي نائب الرئيس جودة يلمز ووالي إسطنبول داود جول ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزدمير إلى جانب عدد من المسؤولين. وقال أردوغان في تدوينة على منصة سوسيال إن زيارته إلى كازاخستان انتهت بنجاح، معربا عن أمله في أن تعود اللقاءات التي أجريت وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بالخير على العالم التركي. وعلى هامش مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، زار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي ومركز سابار السياحي في مدينة تركستان جنوبية كازاخستان. ورافق أردوغان خلال الزيارة كل من الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس القرغيزي صدر جبروف ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان. واطلع أردوغان على عمل فني للخطاط أحمد قراحصار مشيرا إلى أن نسخته الأصلية موجودة في متحف طوبقابي بإسطنبول. كما زار الوفد مركز سابار السياحي وتلقى معلومات عن معروضاته. ويعد خوجة أحمد يسوي مؤسس الطريقة اليسوية وأحد أبرز الشخصيات الدينية والثقافية في آسيا الوسطى، فيما أدرجت منظمة اليونسكو ضريحه ضمن قائمة الآثار التاريخية العالمية عام 2002. الشرع يصدر مرسوما بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. ويحمل رسلان إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو إلى جانب شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والحوكمة والتحول الرقمي. وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة في سوريا وألمانيا، بينها مدير عام صندوق التنمية السوري ومدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء بألمانيا، إضافة إلى عمله مستشارا وخبيرا مصرفيا لدى مؤسسات دولية عدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة. تركيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق عام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا. دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث أكد يلدز أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تعد من أبرز العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، وأشار إلى أهمية استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا بشكل سريع، بما يحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية، ويسهم في دفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي. أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا دعمهم لجهود دمشق في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وأشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني إلى تحقيق تقدم في مسار المساءلة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين وضرورة احترام سيادة سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. كما شددت عدة دول بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها على أهمية دعم الاستقرار وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم العملية السياسية الشاملة. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علابي أن سوريا الجديدة

0: تمضي في مسار وطني شامل يعكس تطلعات السوريين، مشيرا إلى أن البلاد باتت واحة للاستقرار بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمحاور. مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الجمعة في دمشق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، واستعرض الوفد الأممي البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم والخبرات المتعلقة بمعالجة السكن العشوائي، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بملف السكن في سوريا. من جانبه شدد الوزير عبد الرزاق على أهمية مشروع سوريا بلا مخيمات وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية، كما قدم معاون الوزير عماد المصري عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهداف المرحلة المقبلة، فيما أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في البلاد. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي في دمشق. نظمت السفارة التركية في دمشق أمس الجمعة مراسم إحياء يوم شهداء الطيران في مقبرة شهداء الطيران الأتراك قرب ضريح صلاح الدين الأيوبي، وشارك في المراسم السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد، حيث تليت آيات من القرآن الكريم وأقيمت الأدعية على أرواح الشهداء. وأكد يلمز أن المقبرة تمثل رمزا للماضي المشترك بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن أوائل شهداء الطيران الأتراك استشهدوا عام 1914 خلال رحلة جوية بين إسطنبول والقاهرة، وأوضح أن أعمال صيانة الموقع تتولاها وكالة تيكا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التركية السورية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. الداخلية السورية تعلن القبض على 3 من ضباط النظام البائد. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب مساء أمس الجمعة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط النظام البائد، بينهم نائب رئيس الأركان اللواء واصل العويد، ورئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية اللواء إبراهيم محلى. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس إن الضابطين أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية ضمن الجهود الرامية لملاحقة رموز النظام البائد. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض في محافظة حمص على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب التابعين للنظام البائد. وأكدت الوزارة أن عمليات التوقيف نفذت بواسطة قوى الأمن الداخلي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامة

0: ديشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق.

كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركاً ممن يعتمدون على الحمية.

النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاما تقريبا، بمعدل متابعة وصل 15 عاما تقريبا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75%، مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم.

تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملا آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه، واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق، ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة.

الفرق بين الحمية النباتية الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا، أبرزها الحمية النباتية العادية وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط.

الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلاً لعشرين مشاركاً ضمن تجربة سريرية سابقة. اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم. وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية. فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغييرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصل إسطنبول عقب اختتام زيارته إلى كازاخستان. وصل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة إلى مدينة إسطنبول عقب اختتام زيارته الرسمية إلى كازاخستان التي استمرت 3 أيام. وكان في استقبال أردوغان بمطار أتاتورك الدولي نائب الرئيس جودة يلمز، ووالي إسطنبول داود جول، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عبد الله أوزديمير، إلى جانب عدد من المسؤولين. وقال أردوغان في تدوينة على منصة سوسيال إن زيارته إلى كازاخستان انتهت بنجاح، معربا عن أمله في أن تعود اللقاءات التي أجريت وعلى رأسها القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية بالخير على العالم التركي. وعلى هامش مشاركته في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية، زار رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة ضريح المتصوف التركي الشهير خوجة أحمد يسوي ومركز سابار السياحي في مدينة تركستان جنوبية كازاخستان. ورافق أردوغان خلال الزيارة كل من الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكييف، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس القرغيزي صدر جبروف، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان. واطلع أردوغان على عمل فني للخطاط أحمد قراحصار، مشيرا إلى أن نسخته الأصلية موجودة في متحف طوبقابي بإسطنبول. كما زار الوفد

مركز سابارا السياحي وتلقى معلومات عن معروضاته. ويعد خوجة أحمد يسوي مؤسس الطريقة اليسوية وأحد أبرز الشخصيات الدينية والثقافية في آسيا الوسطى، فيما أدرجت منظمة اليونسكو ضريحه ضمن قائمة الآثار التاريخية العالمية عام 2002. الشرع يصدر مرسوما بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الجمعة المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. ويحمل رسلان إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب ودبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في وارسو، إلى جانب شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع. ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في القطاع المصرفي وإدارة المخاطر والحوكمة والتحول الرقمي. وشغل رسلان مناصب مصرفية وإدارية عدة في سوريا وألمانيا، بينها مدير عام صندوق التنمية السوري ومدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء بألمانيا، إضافة إلى عمله مستشارا وخبيرا مصرفيا لدى مؤسسات دولية عدة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الدبلوماسي مع الدول الصديقة. تركيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق عام 1974 وتجنب التصعيد في سوريا. دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الجمعة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام الكامل باتفاق فصل القوات مع سوريا لعام 1974 وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، حيث أكد يلدز أن النشاطات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية تعد من أبرز العوامل المهددة للاستقرار الإقليمي، وأشار إلى أهمية استكمال عملية دمج شمال شرق سوريا بشكل سريع بما يحفظ وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية ويسهم في دفع جهود إعادة الإعمار وتحقيق انتقال سياسي شامل. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي. أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدت أمس الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا دعمهم لجهود دمشق في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي. وأشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني إلى تحقيق تقدم في مسار المساءلة، مؤكدا تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين وضرورة احترام سيادة سوريا ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها. كما شددت عدة دول بينها تركيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وغيرها على أهمية دعم الاستقرار وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ودعم العملية السياسية الشاملة. من جانبه أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علابي أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تطلعات السوريين، مشيرا إلى أن البلاد باتت واحة للاستقرار بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمحاور. مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية.

0: بحث وزير الأشغال العامة والإسكان السوري مصطفى عبد الرزاق أمس الجمعة في دمشق مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مجالات التعاون في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، واستعرض الوفد الأممي البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم والخبرات المتعلقة بمعالجة السكن العشوائي، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بملف السكن في سوريا. من جانبه شدد الوزير عبد الرزاق على أهمية مشروع سوريا بلا مخيمات وضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية، كما قدم معاون الوزير عماد المصري عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان وأهداف المرحلة المقبلة، فيما أكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في البلاد. سفارة أنقرة تحيي ذكرى أوائل شهداء سلاح الجو التركي في دمشق. نظمت السفارة التركية في دمشق أمس الجمعة مراسم إحياء يوم شهداء الطيران في مقبرة شهداء الطيران الأتراك قرب ضريح صلاح الدين الأيوبي، وشارك في المراسم السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز إلى جانب موظفي السفارة وممثلي المؤسسات التركية العاملة في البلاد، حيث تليت آيات من القرآن الكريم وأقيمت الأدعية على أرواح الشهداء. وأكد يلمز أن المقبرة تمثل رمزا للماضي المشترك بين تركيا وسوريا، مشيرا إلى أن أوائل شهداء الطيران الأتراك استشهدوا عام 1914 خلال رحلة جوية بين إسطنبول والقاهرة، وأوضح أن أعمال صيانة الموقع تتولاها وكالة تيكا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات التركية السورية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. الداخلية السورية تعلن القبض على 3 من ضباط النظام البائد. أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب مساء أمس الجمعة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط النظام البائد، بينهم نائب رئيس الأركان اللواء واصل العويد، ورئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية اللواء إبراهيم محلى. وقال خطاب في تدوينة عبر منصة إكس إن الضابطين أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية ضمن الجهود الرامية لملاحقة رموز النظام البائد. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض في محافظة حمص على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب ورئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب التابعين للنظام البائد. وأكدت الوزارة أن عمليات التوقيف نفذت بواسطة قوى الأمن الداخلي دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق الموقوفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء

لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي، أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

فيدان يلتقي الممثلة الأمريكية الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين.

وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين، كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7

أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام.

أكد حاكم مصر في سوريا المركزي الجديد صفوت رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 من أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة. وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي.

0: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 من أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

دائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عدداً من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين، كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت

0: قالت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى بثلاث دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

القائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت

بكينج التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين، كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 من أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 من أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا

0: لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ حلب عزام الغريب، لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة.
وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير، ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة، وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد جل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بي بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم أجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

هي الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين، كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

0: صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: العتمات عفراقك تاهي الحكايات وضاعت بدروب الزمان. أنا الحني أنا الحني.
1: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: ضيعتنا أنا الحنيت ومهما طال البعد عنك أنا.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة.

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

0: صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده،
سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا، وأهون من مرأى صغير به كبر، لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم، بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكداً

أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعاً صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي، أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيراً إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب.

0: صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تدفع عظامك ثمن الحمية النباتية؟ دراسة تثير القلق. كشفت دراسة حديثة عن علاقة جديدة تربط الحمية النباتية بعواقب صحية.

صحية، إذ كشف باحثون من النمسا والبرازيل في مراجعة منهجية أن اتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط فيما يعرف بالحمية النباتية الصارمة يرفع خطر الإصابة بكسور الورك. واعتمد الباحثون في نتائجهم على تحليل 4 دراسات حشدية منشورة بين عامي 2020 و2024، ضمت في مجموعها 529,672 مشاركاً، ممن يعتمدون على الحمية النباتية والحمية النباتية الصارمة، ومقارنتهم بمن يأكلون اللحوم في طعامهم. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 55 عاماً تقريباً، بمعدل متابعة وصل 15 عاماً تقريباً. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص المنخرطين في النظامين، سواء الحمية النباتية العادية أو الحمية النباتية الصارمة، كانوا عرضة للإصابة بكسور الورك، إذ تعرض الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية العادية لكسور الورك بنسبة 25%، بينما كان النباتيون ضمن الحمية الصارمة أكثر عرضة للإصابة بكسور الورك بنسبة بلغت 75% مقارنة بأولئك الذين يأكلون اللحوم في غذائهم. تفسير ارتباط الحمية النباتية بكسور الورك. حلل الباحثون النتائج بالاعتماد على الدراسات والبحوث السابقة التي استهدفت العلاقة بين الحمية النباتية وكسور الورك لدى متبعي هذه الأنظمة، وأرجعوا ذلك إلى عدم حصولهم على الكالسيوم اللازم لبناء العظام من مصادره الحيوانية نتيجة استبعادهم لمشتقات الألبان من طعامهم، إلى جانب معدل امتصاص الكالسيوم من مصادره الحيوانية الذي يصنف على أنه الأعلى مقارنة بالكالسيوم النباتي. وتبين أن توازن الكالسيوم الإجمالي يختل مع الوقت داخل الجسم لدى النباتيين، ويضاف إلى ذلك انخفاض معدل الحصول على فيتامين دال الضروري لزيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم، إذ إن المصادر النباتية تحتوي على فيتامين دال على هيئة D2، وهو الشكل الأقل امتصاصا داخل الجسم، بينما تعد الأسماك الدهنية ومشتقات الألبان المدعمة أغنى المصادر الغذائية لفيتامين دال، في حين يبقى المصدر الأساسي لتصنيع فيتامين دال في الجسم عبر الجلد بعد تعرضه للشمس. ورجح الباحثون أن عاملاً آخر ربما أسهم في زيادة معدل كسور الورك لدى النباتيين، وهو انخفاض الكتلة العضلية المرافق لانخفاض كثافة العظام، إذ يحفز ارتفاع الحمل من العضلات على العظام على تعزيز كثافتها لتستطيع احتمال الوزن الواقع عليها. وفي حالات النباتيين تنخفض الكتلة العضلية، ومع مرور الوقت تؤثر على قوة العظام وترفع معدل حدوث الكسور. وعلى الرغم من نقاط القوة التي تمتعت بها الدراسة، إلا أنها لم توضح تفاصيل الأصناف النباتية التي اعتمد عليها المشاركون لتحديد جودتها، كما لم تكشف عن المدة التي التزم بها المشاركون بالنظام النباتي ومدى الانضباط فيه. واقتصرت كذلك على مشاركين من أوروبا وأمريكا الشمالية فقط، مما يعني أنها لم تمثل بقية الأعراق، ما يحد من تعميمها. واعتمدت الدراسة أيضا على بيانات تم الحصول عليها باسترجاع كل مشترك لمعلوماته وتسجيلها، ما يعني احتمالية أعلى للخطأ والتحيز أثناء تذكر المعلومات المطلوبة. الفرق بين الحمية النباتية العادية والصارمة. الحمية النباتية بتعريفها البسيط
هي ما تستثني اللحوم بكافة أصنافها ومشتقاتها، لكن للحمية النباتية أنواعا أبرزها الحمية النباتية العادية، وتعتمد على الأطعمة النباتية، ولكنها تسمح بتناول مشتقات الألبان والبيض، وفي نوع آخر منها تجيز تناول الأسماك والمأكولات البحرية مع أو بدون البيض ومشتقات الألبان. الحمية النباتية الصارمة وتعتمد على المصادر النباتية فقط. الحمية النباتية في الدراسات. أشارت مراجعة علمية منشورة في مجلة أوروبيان هارت جورنال عام 2023 إلى مجموعة من الفوائد التي أظهرتها الدراسات السابقة، منها أن اتباع الحمية النباتية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما أكدت التجارب السريرية العشوائية التي شملتها المراجعة أن الحمية النباتية تسهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، وتساعد في تخفيف الوزن والهيموغلوبين السكري. وأظهرت الدراسة أن الحمية النباتية التي تعتمد على أصناف معينة تفتقر للعناصر الغذائية الضرورية مثل بعض الفيتامينات والمعادن، أبرزها فيتامين B12 والحديد والزنك والكالسيوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة وزيادة معدلات الوفاة الناجمة عن ذلك. وأكدوا في النهاية الحاجة لمزيد من الدراسات للتحقق من تأثير الحمية الغذائية على الصحة وفهم الآلية التي يستجيب معها الجسم لأصناف الطعام النباتية اعتمادا على جودتها مثلا. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة نيتشر ميديسن عام 2024 بغرض تقييم أثر الحمية الغذائية على جهاز المناعة من خلال المقارنة بين الحمية النباتية الصارمة وحمية الكيتو، حيث أجرى الباحثون تحليلاً لعشرين مشاركاً ضمن تجربة سريرية سابقة اتبع خلالها المشاركون حمية نباتية صارمة وحمية الكيتو بالتناوب لمدة أسبوعين لكل منهما. وبعد التحليل جمعت البيانات الجينية والبيانات المناعية للمشتركين وبيانات أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي والميكروبيوم والبروتينات بغرض تقييم أثر كل نظام على الجسم، وخلص الباحثون إلى أن الحمية النباتية الصارمة أثرت على المناعة الفطرية غير المكتسبة وزادت من مقاومة الجسم للفيروسات، كما أظهرت حمية الكيتو والحمية النباتية تأثيرا واضحا ومختلفا على الميكروبيوم واستقلاب الأحماض الأمينية، فأدت حمية الكيتو إلى إضعاف نشاط الكائنات الدقيقة النافعة بوضوح مقارنة مع الحمية النباتية. ولكن أحد أهم قيود الدراسة تتلخص باقتصار النتائج على قراءات فحوصات الدم فقط دون أنسجة الجسم الأخرى، فلا يعرف فيما إذا كانت ذات التغيرات قد حدثت في الأنسجة والأعضاء الأخرى، أو ما هي الطريقة التي تستجيب فيها أنسجة الجسم مع النظام الكيتوني أو الحمية النباتية. وما زالت الحمية النباتية بحاجة لمزيد من الدراسات والمتابعة المباشرة للمشاركين وفقا لمعظم الأبحاث التي تناولت تأثيرها الصحي على العظام وغيرها، ما يعني الحاجة لاستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية لانتقاء البرنامج الغذائي الأنسب بما يتناسب مع احتياجات المريض الصحية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

قناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى

الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الشمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

0: أكد حاكم مصر في سوريا المركزي الجديد صفوت رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 من أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 من أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جالاتا سراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جالاتا سراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتوج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربه.

حسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم، وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جلاتاسراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه، بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز 4. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز 5 بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز 3، وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج، فاز إنتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمال نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد، ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف، وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز بأربعة أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه، وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه

بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وأوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام.
حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم.

0: العالمي لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

قلبه بعرفه لو بيكسر كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مقزز عاد عليك يتنقى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت.

بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية، حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس، فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

0: صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر.

ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر، يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر، وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر، يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر، وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجر.
هيجا. وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر، وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

نذرا علي نذرا علي وليفي لما لا زنزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا عين صرنا

ذوق الخلق إن كنت في خير محسودا بعين الخلق وإن كنت في شر ما غير الشمال تجد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

هي الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية

سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي.

0: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي. كما توغلت قوة أخرى ب3 دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفع

فعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر، ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر، يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر، وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر، يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر، وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر، وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر، أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر، فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر، ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر، قران تلاقى الصلت فيه وعامر، كما يتلاقى الهندواني والنصر، فجاء به صلت الجبين معظما، ترى الناس قلا حوله وهم كثر، مفدا بآباء الرجال سميذعا، هو الكرم المد الذي ما له جزر. وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر، إليك طعنا في مدى كل صفصف، بكل وآت كل ما لقيت نحر، إذا ورمت من لسعة مرحت لها، كأن نوالا صر في جلدها النبر، فجئناك دون الشمس والبدر في النوى، ودونك في أحوالك الشمس والبدر، كأنك برد الماء لا عيش دونه، ولو كنت برد الماء لم يكن العشر، دعاني إليك العلم والحلم والحجى، وهذا الكلام النظم والنائل النثر، وما قلت من شعر تكاد بيوته، وما قلت من شعر تكاد بيوته، إذا كتبت يبيض من نورها الحبر، كأن المعاني في فصاحة لفظها، نجوم الثريا أو خلائقك الزهر.
وجنبني قرب السلاطين مقتها، وما يقتضيني من جماجمها النسر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر. لساني وعيني والفؤاد وهمتي، أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر. وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر. وإني وإن نلت السماء لعالم، وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

لسنا فحطين. مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني. نفجنا فحطين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا. دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا. ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطين.

نصرك يزر صبك ومن

معود عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي

نظرا مريم نا مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

0: من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا غلم خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلو، تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليفوا سلوا، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلوا، عيسى نطق بالمهد عزرا ولا حملة ماماي ماماي ماماي يا با، عيسى نطق بالمهد عزرا ولا حملة يا يابا يا يابا.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا،
4: حلبية أمرك
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا، وبحي طه الدعا للغي منشورا.

0: صلي على النبي
1: في ناس ما عم يشوفوك لون نعم الترينر
2: حادي المطايا شفت يا يابا للنور منشورة وبحيطاها الدعاء للغيب منشورة اصغى لقولي وخذ لك راي من شورى قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب يا عيني هو شفيع الأمم انحن يوما بشر أحمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا با
1: يلا ابو ديبو ارحم تراب ديبو
2: قبل قبل لترب الذي عيسى ابن بشر هو شفيع الأمم انحان يوما بشر يروح

روحي احمد يا عيني احمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا ايات كتب المهيمن طرسها واحبار تشهد بانك يا محمد زعيم اهل البغاء واحبار حوت البحار وملك وطيرها واحبار امن امن امن امن يا آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا يا يا عيني تشهد بأنك زعيم أهل البغاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حك تعاصف وغبي يا با سرت بوضعك ومذري حك تعاصف وغبي

سرت بوضعك ومذريحك تعصف وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النبوة لك مولى الموالي وغب وشفاعتك بالحشر رغم الرغب وحبارا يا با. أغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينا يا يابا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ شهدت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شهدت عينها

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار. ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا.

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار ما غال لما بنفسه

والفرس والرومان باليرموك أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار عيوني أرضيت لأحمد وصديق

صديق راح اللي شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة عمر

خالد خالد مبيد.

0: يا ابو ديبو انا لي طلب واحد بس ما بطلب غيره. من اكرم الناس ما يبوسيس
1: ترى جانبنا
2: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي.
0: الله الله بس علم لا تستعجل.
2: من أكرم الناس إحنا خير الخلق

0: yaba yaba yaba yaba yaba yaba yaba.
1: الله الله يرحم ابوك من الاول
2: امر
1: يرحم تراب ديبو
2: تعيش
0: منك ومن الناس
1: الله الله
0: منك ومن الناس احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
2: في غيره.

عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي.

الضياعي.

0: أدري في بحر الغوى أين موضعي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

دائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى حلف الشمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين.

أجرت نائبة وزير الخارجية التركي بريس إكينجي عددا من اللقاءات السياسية خلال زيارتها إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت وزارة الخارجية التركية السبت أن إكينجي التقت نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية سيرجي كيسليتسا ونائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة إيغور بيرليجين. كما شملت اللقاءات مسؤولين من المجلس الوطني لتتار القرم واتحاد الجاغوز في أوكرانيا في إطار مباحثات تتعلق بالتعاون السياسي والإنساني.

الاستخبارات التركية تفكك شبكة تجسس تعمل لصالح جهازين أجنبيين. تمكن جهاز الاستخبارات التركية من تفكيك شبكة تجسس دولية كانت تنشط ضد مصالح تركيا وتعمل لصالح جهازي استخبارات أجنبيين، وأسفرت عملية متزامنة نفذت السبت في 4 ولايات تركية عن إلقاء القبض على 7 أشخاص متهمين بنقل معلومات حساسة تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمجموعات العرقية وموظفين حكوميين إلى جانب جهات استخباراتية أجنبية. وبحسب مصادر أمنية حدد جهاز الاستخبارات هوية 9 أشخاص ضمن الشبكة بعد أعمال استخباراتية دقيقة، كما أوقف زعيم الشبكة خلال العملية التي نفذت بالتعاون مع النيابة العامة في أنقرة ووحدة مكافحة الإرهاب، وأحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية بتهمة التجسس فيما تقرر توقيفهم جميعاً.

صفوة رسلان سنعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أن المرحلة المقبلة ستقوم على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام. وقال رسلان في تصريح نشره عبر منصة إكس السبت 16 أيار إنه يتحمل مسؤولية حاكمية المصرف في مرحلة تعد من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث، وشدد على أن الثقة لا تبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج، مؤكدا أن أي سياسة نقدية لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس على حياة الناس واستقرارهم. كما وجه رسلان الشكر للرئيس أحمد الشرع على ثقته، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مسؤولية وطنية مشتركة، وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية صيد الحانوت وقرب بلدة المعلقة بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت 16 أيار في ريف القنيطرة الجنوبي، وأفادت مصادر ميدانية أن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية

0: صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، كما توغلت قوة أخرى بثلاث دبابات في سرية الدرعيات قرب بلدة المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي. وتستمر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل والمداهمات واعتقال المواطنين وتجريف الأراضي في جنوب سوريا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر.

علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر وأن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فتلا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدر ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر وما قلت من شعر تكاد بيوته وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر
وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله، ولكن لشعري فيك من نفسه شعر، ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا، ولكن بدا في وجهه نحوك البشر، وإني وإن نلت السماء لعالم، بأنك ما نلت الذي يوجب القدر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر، أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.
1: مالك قلبك برح الشوق به
2: حصريا على نغم،
1: وغدا يشعل نفسي لا غاب ما لقلبك ما لقلب برح الشوق بك وغدا يشعل نفسي لهبا.

تحرك الأحشاء مني بالصبا. أنا كوني لما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصباح وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب. كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب. وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنيني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز طلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا. عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذبا. الحب يهتك وقار المرض والجيل

0: Hey, Angela.
1: يا قلبي

والدمع على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي وانيب حال التلف يزداد والهيب يا با ده بأرض ملعب الأحباب والهيب يا

دعي في أرض ملعب الأحباب.

واسأل عنك دوم واسأل عنك دوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا ترى ديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

صدك وقاسي الطيب انا بعدك وقاسي قاسي

عاشر ذوي الراحة.

خلوا شهد والدون شهد وخل إلا أشمل ما وعد بين الأماجد خل وويلة ثابر على الود مجمع الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مهما العوازل لغو إن ضعت خل الوفي ما ظن تلقى خل أطلق عنان الهجين يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرمت ترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف اتخذ يا يابا يا يابا درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد ماماي ماماي ماماي يا يابا لصرح المكرمات وحيد درع العفاف التخن من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفا يا يو واسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا يا

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا. أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس.

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن عمر عامر وحمز الأسد

0: صيد العدا وضرب ما جوالي روحي فدا المصطفى وسباب جنر وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا يابا صديق راح اللواء شيكي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد برنو عمر عامل يا يابا يابا يابا يا يابا
1: واحد ما يكفي
0: سعد وسعيد بن عوف أسياد من عمر يا با يا يا با يا يا با سعد سعيد بن عمر أسياد من عمر عامر حمز الأسد.

وبيد العذا وضرار بازو علي روحي في دار المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي غواكم

كم لذة لليوم فيكم معدل عادلية من حيث

كم لذة للنوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

كفك بحور المكارم والسقاع عمها وفاك ورداك من بحر الزكا عمها بعدك دعاني شبيه النايحة عمها يا يابا والقلب والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر اكتع

عزم الجود جودك للحمى خيا كيف المروة تنوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا في المحاسن بوجهك ساطع عزرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عزرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عزرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا يرعى الشرف خفا

واصل بقربك ولا تبدي

خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا

صبرا

صبرا على كل مر في محبتكم. يا احسن الناس يا أحسن الناس ما أحلى بكم ألمي رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ أخذ العهد بالقدم. إذا غاجت بلابلهم ناجى الحمام.

0: البدر يا بدر اضحى غفيرك والنجم حاجبك قلش عملت بفؤادي يا حاج بدر قلش عملت بفؤادي ما فعل حاجبك حتى القلب طاع لك لبيك تؤمر نعم يا نمر يا بك
1: طورش خيوش طورش
2: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إنه يجب إنهاء الاستفزازات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ثم بناء سلام حقيقي في المنطقة. وجاءت تصريحات أردوغان السبت خلال حديث للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من كازاخستان، حيث شارك في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والقمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية. وأوضح أردوغان أن استمرار الحرب على إيران يعود إلى استفزازات إسرائيل التي لا تنتهي، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها لمنع تحول الفوضى في المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا. كما شدد أردوغان على أهمية قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، متوقعا صدور قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف والأمن العالمي. وفي ملف الاتحاد الأوروبي أكد أردوغان أن تركيا تمثل فرصة كبيرة للاتحاد، مشيرا إلى استمرار تمسك أنقرة بعضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما وصفه بالمواقف التمييزية.

هي الدائمة لدى الناتو في إسطنبول. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن اللقاء جرى السبت دون الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يلتقي وفدا من السفارة السعودية بدمشق. التقى وزير الداخلية السوري أنس خطاب وفدا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى سوريا في دمشق برئاسة السفير السعودي فيصل بن سعود المجفل. وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية السبت أن اللقاء أكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، مع الإشادة بالدور الذي قام به السفير المجفل خلال فترة عمله في سوريا. وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية السورية مدير إدارة التعاون الدولي إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. نائبة وزير الخارجية التركي تجري لقاءات سياسية في كييف.